يا وليخ نفاسوا ست نفس يا وليخ ساعتي نت قلت ناو يتايال من قدو بني قاتل هاي بلالي تركا كيسي درسه